0: أقوى أبو هن وانومي راجيغا ويتمينة مواد مريل بويت فابيان عي
1: مش بهينان تيت شابنان بدما
0: استفي هنا نو تجي بلديان من ايمون بيك نيغيفا وو يتاغن كام نو دي هنا نو دميري
1: اون انت هو من دي تباز مستادان تجي هتا باز مو
0: اغو اي دو تيغم نو دي هنا نو نهمي بساميت كتلو هو ني واسي ستوانو بو بيهم و تجي بيغ بيهم تراديسيوانو le 17 har oui tout mouvement il nous ment renaissement radé pour Denmark de
2: tu oui je monte en note
0: tu oui hab de blote ne le sol en bonne la bonne ma ne pour mouvement adne be un radé Эх, не люди гнать бы так ти его забалдозы дигас, нэг не люди силуны чоуз мо, там дэнэ на масю ходэлу и тутум дя. Денмарк дэ и пэтоте усы бичэ то, вэ мут. Эх, вэга назва бмато чоуз мо, чуги куэцэ мэу тутэ ли мо, тане худ нгоны лу и нагуалэт, чэ джи винат Идро-Кэбэк кэма губстрё чоуз мо, чэлтэк, винат бисто адиллу. Il l'a dit que tu es au de moi, non, tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là,

جتشم ديميو إلوزمو عجي مهنودينا نود بساميت هو تاكويد من أشتان نغيه نغادد لو رفران دوم إيهوي تاغنوز تاغن مالاغن تو إلو تشي ويتغوي تلتغوني لو مهنيغ اللو نغيه نستطادون لنستطادون عيشكت كيه نغادد هغلو ملو إيهوي جماغني بني لو تشي تابويداد إيهوين C'est dit Milagan, René Simon, Illozmo, c'est dit Mahnoudi, Hednelo, Mahnigalo. Chetan den chose mort, Katabweta dihet, Obstria chose mon beto, Magitro, Québec. Ehe boudge mawat, Mahnoudi nanodne Mahnigan ou Takrit, Illodra Mahnoudi het besamida. Tmilo, Stellozma mort, c'est dit Mahnoudi, Hednelo, Mahnigalo. Mais toi, je dis dans deux seuls, t'as un hôte, n'est-ce pas? T'as un dame, il y a un iban. Tu vas dire, t'as un autre, le conseil de bande. Quand tu te mets, tu vas te mettre, tu vas te mettre, tu vas te mettre, tu vas te mettre, tu vas te mettre, tu vas te mettre, adjoint négociateur, attaché quoi taillo, il ose moi je vais dire d'arnaud Marnello Raphaël, un timio de chip.